تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولي.

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة. وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة.

والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ورحمه وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي

بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل

إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله،

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي المسلم، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من الجن، اللهم اجعل وعصل وهدي وتقبل وبلغ ثواب ما قرأنا منك العظيم، وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صلينا وما سلمنا على حضرة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما توسلناه من قراءة مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة. نقدم ذلك ونهدي حسنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان، ثم إلى أمة المجتهدين ومقلدي المرشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث للرئيس سادتنا صوفية المحققين أينما كانوا وصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون كل مجمع، ثم إلى رحيم الشيخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الدرك، خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والطائفة عبد القاسم الجندي والنسي محمد بهادي والرباني وعاصم، ثم إلى روح ساداتنا وحبائب العلويين وأصولهم، ثم إلى رأسنا الحلو معوانهم أتباعهم المجاهدين معهم أصولهم مرفوعين، وإلى صاحب هذه الولاية ومن حولها من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ بالله وعباد الله الصالحين ومن انتسب إليهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، وخصوصا حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشيخه ومشيخ مشايخه ولسلسلته وبيته ومريده وتابعهم بيوم معتقده وأصولهم وفروعهم، وإلى الحاضرين أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا وأخواننا أخواتنا وأولادنا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن أحسن إلينا وأسعى علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بالخير، وإلى حضرة أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأهل الكفارات والدمم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات في جميع الجهات، اجعل وأوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار وعتقا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واكرم نزلهم واكرم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك الرفيق وبرحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا ورب العرش العظيم، حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا يا الله حسبنا الله لمن كادنا بسوء يا الله يا الله يا الله حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت
حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند المسألة في القبر، حسبنا الله عند دوتة القبر، حسبنا الله عند الحساب، حسبنا الله عند الحساب، حسبنا الله عند الحساب، حسبنا الله عند قبول الكتاب، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الصراط، عند الصراط، عند الصراط، حسبنا الله لا إله إلا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا. اللهم يا الله بجاههم يا الله، بجاههم يا الله، بجاههم يا الله، وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم يا الله يا الله يا الله. بعلمك استضينا يا عليم، وبنورك يا الله يا نور يا هادي اهتدينا، وبلطفك يا الله يا لطيف ارتجينا يا الله يا الله يا الله. وبفضلك يا الله يا غني يا غني يا غني استغنينا، وبكنافك يا الله يا ملتجى التجينا، وبك أصبحنا وأمسينا يا الله. ذنوبنا بين يديك يا الله، ذنوبنا بين يديك، ذنوبنا بين يديك يا الله، نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان يا الله من زوال الإيمان، والعفو عما مضى وكان. اللهم برحمتك عمنا، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واشفي يا شافي الأمراض مرضانا، واغفر عصاتنا، وارحم موتانا، واستجب دعانا، وعلى حبك جميعا توفنا، وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحقنا، وأنت راض عنا يا الله، وأنت راض عنا يا الله، وأنت راض عنا يا الله، يا الله يا الله. اجعل يا الله حج إخواننا وأخواتنا وزيارتهم يا الله، وكل الحجات في هذه السنة يا الله، حجا مبرورا، حجا مبرورا، حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وتجارة لن تبورا، غانمين سالمين في ذهابهم وإيابهم يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، واجعلنا المتكين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، يا صبور يا شكور، وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بحكي وسري ونوري سورة الفاتحة.

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي

بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووصل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل

0: إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من اللهم اجعل واصل وهدي وتقبل وبلغ ثواب ما قرأنا منك العظيم وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صليناه وما سلمنا على حضرة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما توسلناه من قراءة مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة. نقدم ذلك ونهدي حضرتنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان ثم إلى أمة المجتهدين ومقلدي العلماء الراشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث لرئيس سادتنا الصوفية المحققين أينما كانوا وصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون كلهم أجمعين ثم إلى رحيم الشيخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الدر خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والطائفة بالقاسم الجلدي والمسيح محمد بهادين والرباني وعاصم ثم إلى روح ساداتنا وحبائب العلويين وأصولهم وفن ثم إلى رأي رأسنا حلهم معوانهم أتباعهم المجاهدين معهم أصولهم مرفوعين وإلى صاحب هذه الولاية ومن حولها من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ بالله وعباد الله صلح ومن انتسب إليهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وخصوصا لحضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاق ومشيخه ومشيخ مشيخه ولسلسلته وبيته ومريده وتابعهم بهم معتقده وأصولهم موفور وإلى حاضرين أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن أحسن إلينا وأسعى علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بالخير وإلى حضرة أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأهل الكفارة والدمم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات في جميع الجهات اجعل وأوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار وعتقا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار اللهم اغفر لهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واكرم نزلهم واكرم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا ورب العرش العظيم حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا يا الله حسبنا الله لمن كادنا بسوء يا الله يا الله يا الله حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت
حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند دغتة القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط عند الصراط عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا اللهم يا الله بجاههم يا الله بجاههم يا الله بجاههم يا الله وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم يا الله يا الله يا الله بعلمك استضينا يا عليم وبنورك يا الله يا نور يا هادي اهتدينا وبلطفك يا الله يا لطيف ارتجينا يا الله يا الله يا الله وبفضلك يا الله يا غني يا غني يا غني استغنينا وبكنافك يا الله يا ملتجى التجينا وبك أصبحنا وأمسينا يا الله ذنوبنا بين يديك يا الله ذنوبنا بين يديك ذنوبنا بين يديك يا الله نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان يا الله من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا يا الله واكفنا شر ما أهمنا يا الله واكفنا شر ما أهمنا يا الله واشفي يا شافي الأمراض مرضانا واغفر عصاتنا ورحم موتانا واستجب دعانا وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحقنا وأنت راض عنا يا الله وأنت راض عنا يا الله وأنت راض عنا يا الله يا الله يا الله اجعل يا الله حج إخواننا وأخواتنا وزيارتهم يا الله وكل الحجات في هذه السنة يا الله حجا مبرورا حجا مبرورا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا غانمين سالمين في ذهابهم وإيابهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله قرة أعين يا الله قرة أعين يا الله واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا يا الله وافرغ علينا صبرا يا الله وافرغ علينا صبرا يا الله يا صبور يا شكور وتوفنا مسلمين.

سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، wonten ing pengawasan ingkang sampun kelampah